0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: مرحبا من أثينا أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. تستعد اليونان لتقديم مذكرة احتجاج رسمية للحكومة الأوكرانية بعد العثور على طائرة مسيرة يعتقد أنها أوكرانية في جزيرة ليفكادا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية. وزير الخارجية اليوناني يورغوس يوروبيتريتس أطلع يوم أمس في ليمسول الممثل العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا خالاس عن نتائج التحقيق الذي أجراه الجيش اليوناني بشأن الطائرة، وجاء ذلك على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. كما ناقش الوزير اليوناني القضية مباشرة مع وزيره الأوكراني الذي حضر الاجتماع بدعوة من الرئاسة القبرصية. وتؤكد المصادر الدبلوماسية أن أثينا ستوجه خلال الساعة المقبلة احتجاجا رسميا إلى كييف لطلب توضيحات حول الحادثة. وجه رئيس الجمهورية اليونانية كوستانتينوس تاسولاس رسالة قوية إلى تركيا، مؤكدا أن اليونان لن تظهر أي تساهل أو تهاون أمام الخطاب التصعيدي والتهديدات المتعلقة بجزر بحر إيجا. وخلال زيارته لمستشفى القوات البحرية شدد الرئيس على ضرورة تعزيز جاهزية القوات المسلحة ورفع مستوى الردع، مشيرا إلى التهديدات القادمة من الشرق لا تسمح بأي غموض أو تراخٍ. من جانبه أكد وزير الدفاع اليوناني ذانديس أن وجود تهديدات يستوجب رفع قدرات الجيش إلى أعلى مستوى لضمان الردع. كما شدد المتحدث باسم الحكومة ماريناكيس على أن أثينا لن تبقى مكتوفة الأيادي أمام أي خطوات إحادية من جانب تركيا. في أثينا وقعت الحكومة اليونانية مذكرة تفاهم مع شركة 11 لابس العالمية المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي الصوتي، وذلك خلال فعاليات أقيمة في إطار مهرجان بانثانيا 2026. المذكرة التي وقعت بحضور رئيس الوزراء كيرياكوس متسوتاكيس تهدف تطوير خدمات الدولة الرقمية عبر دمج تقنيات الصوت بالذكاء الاصطناعي بمجال التواصل مع المؤسسات الحكومية أكثر سهولة وفعالية للمواطنين والسياح على حد سواء. وتولي الحكومة اهتماما خاصا بحماية اللهجات اليونانية المحلية، حيث تعمل التقنيات الجديدة تسجيل وتحليل وحفظ اللهجات مثل البوندية والكريتية والستاسكونية باعتبارها جزءا من التراث الثقافي لليونان. تفتح اليونان فصلا جديدا في مجال أبحاث الهيدروكربونات مع دخول شركة شيفرون الأمريكية بنسبة 70% إلى الامتياز البحري رقم 10 في جنوب البحر الأيوني على بعد نحو 2700 كيلومتر من خليج كيبرسية. الشركة الأمريكية العملاقة بالشراكة مع هيلينك إنرجي التي تحتفظ بنسبة 30% قدمت طلبا رسميا مشاركة في عمل الاستكشاف في خطوة تعكس تزايد اهتمام الشركات العالمية بمنطقة الأيوني شمالا وجنوبا. أنقذت قوات قفر السواحل في اليونان وقيادة حماية الحدود الأوروبية فرونتكس نحو 400 مهاجر قبالة جزيرة كريت خلال الساعات 24 ساعة الماضية، من بينهم 2200 في 4 عمليات صباح يوم أمس الخميس جنوب جزيرتي كريت وغافدوس. وأوضحت أن الطائرة التابعة لفرونتكس رصدت قاربا مططيا على بعد 53 ميلا بحريا من جنوب غرب إيرابترا، وأن قواتها أنقذت 44 مهاجرا على متن القارب ونقلتهم إلى ميناء جزيرة كريت. حالة الطقس غير مستقر، أمطار محلية وعواصف رعدية في الأجزاء الشمالية والشرقية وكذلك في منطقة البولوبونيز. رياح شمالية في بحر إيجا تصل سرعتها إلى 6 بوفورت. تصل درجة الحرارة في أثينا إلى 29 درجة مئوية وفي سالونيك إلى 28 درجة مئوية.
2: شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت.
1: كونوا معنا، صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
3: η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.